0: وتعلموا اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: أنواع وأجزاء الجملة. الجزء الثاني.
1: السلام عليكم أعزائي، أش خباركم؟ كيف حالكم؟ كيف دايرين؟ أيوة، أش خبار الدروس معاكم؟ واش خبار حتى التمارين معاكم؟ غلبتوهم ولا غلبوكم؟ أيوة، التمارين ما كانوا شي حاجة صعيبة، مع بعضنا استخرجنا من ديكشي اللي شفنا جمال، وهدوك الجمال كتبناهم بالدارجة، ولكن مني شكلناهم درنا فوقهم الحركات ولو عندنا ولات جمل عربية فصيحة. عاقلين؟ واش طلبت منكم؟ طلبت منكم أنكم تنتوما كل واحد فيكم يفكر ليا في جملة، كل واحد يكتب جملة كيف ما فهمها هو وكيف ما جالوا البالو أنه يكتبها. المهم أننا نحاولوا وإحنا مع بعضنا باش نتفادوا شي أخطاء إلا كنا لا قدر الله درناهم. كيف العادة نشوفوا زميل ديالكم عبد الحق وشنو دار. واخا؟ إيوا يلاه معايا. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام أستاذة.

0: كي داير؟
1: الله يطول عمرك،
0: كل شيء في امل الله،
1: بخير وعلى خير.
0: ايوا التمارين صوبتيهم؟
1: لا سمح لي استاذ السيما، انا ما صوبتهمش بصراحه.
0: علاش؟
1: وكنت عيان شويه ومشيت عند الطبيب.
0: ما يكون باس، يكون كان كل شيء في امل الله، ماشي شي حاجه.
1: لا الحمد لله كل شيء مشى بخير وعلى خير.
0: ايوا الحمد لله،
1: الله يبارك فيك.
0: دابا انت قلتي لي على اين انا نشرح لك. انا طلبت من الزملاء ديالك انهم يصوبوا ياخذوا لي جمله، يفكروا في جمله، يعني شي حاجه يكونوا داروها او لا كيديروها دائما، ويكتبوها بالدارجه ومع بعضنا غادي نصحوها ونشوفوا اشنا هو الفرق ما بينها وما بين الفصحى. ورا تقدر كاع كيف لقينا في الكلمات الاخرى كانت كلها تقريبا فصحى من هذيك الكلمات اللي كانت مشكله الجمل. انت دابا قلتي لي مشيت عند الطبيب، مشيت عند الطبيب، راها فعلا حتى هي جمله عربيه فصيحه، ولكن واحد المساله عبد الحق، واش انت مشيتي على رجليك عند الطبيب؟ حيت مشى كيعني انه مشى على رجليه. انت مشيتي على رجليك عند الطبيب؟
1: لا استاذه بصراحه داني خويا، انا ما نقدرش نمشي على رجلي.
0: ايوا في هذه الحاله ما غاديش نقولوا مشيت عند الطبيب، غادي نقولوا ذهبت. الفعل ذهب، ذهبت عند الطبيب. علاش؟ لان ذهب ممكن تكون مشيتي فيها على رجلك، ولا مشيتي في طوموبيل، ولا مشيتي في حافله، يعني مشيتي في سياره طوموبيل او لا حافله يعني في طوبيس، يعني اي ماشي مهم كيف مشيتي، ماشي مهم الطريقه، المهم انك مشيتي. في حين ان مشى فقط ملي كنكونوا استعملنا رجلينا. ايوا عبد الحق، حاول تكتب هاد الجمله، هي الجمله ديالك انت، راه انا صحتها معك. ذهبت عند الطبيب.
1: حاضر استاذه، ذهبت عند طبيبي.
0: عند الطبيب،
1: عند الطبيب،
0: لان هنا كاينه الالف، الال الشمسيه. يلا وحاول تكتب ذهبت،
1: ذهبت
0: ذا ماشي الدال العاديه.
1: نعم
0: الدال ديك ديال الذره،
1: ها بالنقطه من الفوق،
0: بالنقطه من الفوق.
1: حاضر سيدة، ذا
0: ذا
1: والها
0: والها، ذهب تو
1: ب تو مفتوحه استاذه،
0: من طبيعه الحال مفتوحه لانه فعل، وحنايا عاد غادي نشوفوا دابا الدرس ديالنا مزيان. ذهب تو،
1: ذهب تو
0: عند
1: عين العين عين دا
0: عند،
1: ألف مقصورة سادة ولا مدودة؟
0: لا لا لا، عند فيها غير الفتحة. عين دا،
1: عند
0: عند كلهما حركة قصيرة.
1: ملي حنا كنقولو أنا، شكرا السادة.
0: يلا
1: عند
0: عند
1: الطبيب يا سادة،
0: الطبيب أ
1: الطبيب. نعم
0: الطبيب،
1: معنا بحال اللي خطره قلتي لي الطبيب، خصني ندير الالف الاولى
0: غدير ال، ولكن لما غاديش تنطقها.
1: ا
0: الطبيب،
1: وندير اللام الاخرى والطا اللي فيها ديك الشريطه من الفوق. الطا
0: خصها الشده بطبيعه الحال.
1: بي
0: بي
1: بي
0: الطبيبي.

0: طبيبي.
1: يلا
0: ديلها ديك التشكيلاتيني باللوينه تا استاذه مسموح.
1: مدابيا.
0: حاضر استاذه شكرا لك. بعض المرات ما كنعرفش نقرا الا ما كانش ديك التشكيلات هكذاك.
1: يلا الحركات الا درتيهم باللوان غادي تعقل عليهم كاع احسن.
0: حاضر استاذه. دا غادي لها ديك الفتحه.
1: اييه.
0: ولها حتى هي عندك الفتحه.
1: ذهب تو
0: هب هب.
1: الباء اش غيخصها؟
0: الباء غادي يخصها داك السكون داك المدور الصغير.
1: السكون هذاك المدور. اييه.
0: وتو تو بحال ديك المدوره هذيك
1: الضمه بحال تسعود.
0: الضمه بحال تسعود صغيره.
1: ذهبتو
0: تو عين درات ذهب بالكسره.
1: عند بالكسرة الكسرة
0: عين
1: في العين والنون فوق منها السكون عين دا
0: دا
1: عين دا
0: دا
1: الطبيبي
0: الطبيبي معناها قلتي لي بديك الشدة ياك أستاذة
1: طا فوق منها الشدة
0: طا فوق منها
1: الشدة. الطبيبي
0: دا بي
1: بيبي
0: بي بي هذيك أستاذة؟
1: ما عندي ما نتسالك.
0: شكرا أستاذة.
1: أنا غادي نكتبها دابا ونعاودو نصحو مع بعضنا واش هكايا درتي ليها.
0: حاضر
1: أنت ذا ذهب تو عين دا ا طا بي بي وحده الطبيب في الاخر درت نقطه يعني الجمله راها كملات. ذهبت
0: ذهبت
1: عند الطبيب.
0: نعم استاذه
1: هكا كتبتيها
0: صافي بحال بحال. تبارك الله عليك.
1: وتبارك الله عليك انت. عندنا هنايا الجمله نتاع الصديق ديالكم كانت ذهبت عند الطبيب. يعني هنايا هذه ماشي كلمه هذه كتسمى جمله. اي حاجه كتبدا فيها اكثر من كلمه كتسمى جمله. جمله فيها كتكون كلمه جوج كلمات او لا ثلاثه. ما كتكونش الجمله تامه الا كانت فيها غير كلمه واحده. كيكون هناك استثناءات مثلا في العناوين في العنوان مثلا ديال القصه ولا العنوان ديال شريط سينمائي ولا عنوان ديال قصيده شعريه ولا عنوان ديال مقال صحفي يمكن. ولكن راه كتكون كيف ما كان الحال سقطنا شي حاجه كيكون شي حويجه اخرى كنكونوا حذفناها بحال اسم اشاره مثلا كنكونوا بحال كنقولوا هذا قطار ولكن مثلا في نلقاو كعنوان غير قطار ولكن كتكون هذا كنكونوا حذفناه فقط باش التسهيل كيف كيقولوا الشكل ديال الكتابه ورجعوها اخف. ماشي هذا هو المهم ديالنا. المهم اللي عندنا هو ان الجمله كتكون دائما من جوج ديال الكلمات فما فوق. هنايا مع عبد الحق قال لنا ذهبت يعني كاينه حركه يعني دار هو حركه دار شي حاجه. اشنو دار؟ ذهب يعني امشى لواحد البلاصه. ذهب

ذهب وفين؟ عند من مشى؟ الطبيب. هنا يا أعزائي عندنا الحاجة اللي كتسمى فعل، يعني تدارت شي حاجة، تدارت شي حركة. الفعل هو هنايا هو ذهبت، زعما مشيت، أنا مشيت. هنا شكون اللي دار هذاك الفعل؟ شكون اللي قام به؟ أنا ذهبت. ذهبت عند الطبيب. عند يعني البلاص، يعني كتسمى هذه كتسمى حرف. ملي كنقولوا عند بوحدها ما عندها معنى. عند، ولو أن فيها ثلاثة ديال الحروف ولكن راها كتسمى حرف جر. علاش؟ لأنها دائما محتاجة تجر شي حاجة من وراها باش يكمل المعنى. ذهبت عند، وعند من مشيت؟ مشيت عند الطبيب. عند الطبيب. الطبيب أعزائي، واش كيبان لكم سميه ولا فعل ولا حرف؟ الطبيب. ديك المره شفنا معلم، معلمه، طبيب، الطبيب، طبيب، طبيبه، يعني غادي قبل تا مربوطه. ايوا، اذا راه ماشي فعل ماشي حرف، اش غيكون؟ غيكون اسم. يعني الجمله كتكون من فعل او لا فعل وحرف واسم، أو لا كيف شفناها مع بعضنا، شفنا في الحلقة اللي فاتت إلى عقلتو جمل استخرجناهم من هذاك الشيء اللي شفنا، حيث مشينا لعند أسرة أخضر. أول حاجة شفنا، شفنا الدار تبارك الله كانت كبيرة وجميلة. قلنا دار كبيرة وجميلة وبالفصحى ولات دار كبيرة وجميلة. شفتوا عندي هنا يا الدار، راه واخا ما فيهاش التاء مربوطة ولكن راها مؤنثة، لأن كاينين أسماء ديال حوايج مؤنثة وما كياخدوش التاء مربوطة، وكاين حتى في الأسماء ديال عيالات، بحال مثلا ملي كنقولوا أمل أو لا كنقولوا هند، راه أسماء ديال عيالات ولكن ما فيهمش التاء مربوطة، كيتكتبوا بلاها ولكن أسماء مؤنثة. وعندنا بحال مثلا الشمس، شمسون، كنقولوا اليوم الشمس مشرقة، اليوم، اليوم الشمس مشرقة. مشرقة راه كنكتبوها بالتاء مربوطة ولكن الشمس ما كنعطيش ليها التاء مربوطة لان ما محتاجهاش، هي من الاول ديالها مخلوقه هكاك مؤنثه. السماء حتى هي كنقولوا السماء صافيه،

0: الشمس مشرقة، السماء سماء، هنا سمعنا في آخرها الهمزة ولكن راها مؤنثة، الت مربوطة ما عندهاش. على أي هادو كانوا غير واحد القوسين كيف كنقولوا فتحتهم لكم غير باش نفهموا بأن دارون راه ماشي تا هنايا غلطنا فيها ما درناهاش، ولكن أساسا ما كتكونش، ولكن احنا شفناها هنا في كبيرة اللي هي الوصف ديال هذيك الدار. كيف دايرة هذيك الدار؟ دار كبيرة وجميلة. شفنا في دار كبيرة وجميلة كاينين أسماء، لأن أول حاجة كاين أشنو؟ كاين التنوين، دارون فيها التنوين، كبيرة من غير تنوين فيها التاء مربوطة، و هذاك حرف كيتسمى حرف العطف لأن كيعطف على الكلمة باش كيزيد ليها معنى آخر. نقولوا دار كبيرة، تقدر تكون دار كبيرة وتكون خايبة، ولكن هو هاد الواو عطفت لينا على المعنى وخلاتنا نفهمه بأنها جميلة ماشي غير كبيرة. ممكن الدار تكون كبيرة ولكن ماشي جميلة. قلنا هذه جملة فيها ثلاثة ديال الأسماء، دار كبيرة جميلة وفيها حرف واحد اللي هو الواو، واو العطف. من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا حروف العطف كاملة ان شاء الله من بعد. الجملة الثانية اللي كتبنا، دائما في الدار ديال أسرة أخضر شفنا آمال اش كدير، ماشي اش كدير، اش دارت؟ قطفت او لقطفت آمال الأزهار، هذه كتبان لينا قلنا دارجة، ولكن منين كتبتها قدامكم ودرت ليها الحركات رجعت قطفت أمل الأزهار. هنا شكون اللي دار الحركة؟ شكون اللي قام بالفعل؟ واش أمل ولا الأزهار؟ شكون هنايا اللي كنقولوا حنا الشف ديال هذه الجملة؟ شكون اللي دار بالفعل؟ شكون اللي قام به؟ قامت به أمل، يعني أمل هي الفاعل، هي اللي قامت بهذا الشيء، هي اللي قامت بالقطف، هي اللي قطفت. أمل خدات الضمة ديالها، وكون ما كانتش اسم ديال إنسان، ماشي وصف ديال إنسان، ماشي طبيب مثلا، كون ما كانتش اسم شخصي كنا غادي نديرو لها الضمتين، ولكن درنا ضمة واحدة لأنه اسم بحال كي شتنا داك النهار، فاطمة، خديجة، ظريفة، لطيفة، عزيزة. قلنا أمل هي اللي قطفت، إذا القطف هنايا كانت حركة قامت بها أمل. كنقولو السؤال أش دارت أمل؟ أمل قطفت. مني كنطرحوا هذا السؤال على راسنا، اش تدار؟ اش تدار؟ تقطف، يعني القطف كان هو الفعل. ف كتسمى دابا هذه جمله فعليه لانها بديه بفعل، ماشي بحال دار كبيره وجميله لقيناها بديه بالاسم. عندنا امل هنايا جات هي الفاعل، ملي كنقولوا ايوا شكون اللي دار هذاك القطف، كنلقاو دارتو امل، يعني امل كتكون هي الفاعل. امل هنا او لا اي اسم كان، اي اسم من وراء الفعل وكان هو اللي قام بهذاك الفعل كيخصو ياخذ الضمه او لا الضمتين، وهادشي ان شاء الله غادي نشوفوه من بعد في الدروس الجايه. أمل قطفات، ولكن اشنو قطفات؟ ملي كنديروا هذا السؤال بينا وبين راسنا ديال اشنو، والكلمه اللي كتشرح لينا اشنو تقطف، شكون اللي تدارت به الفعله يعني، والفعله كي راه ماشي الفعله في معناها القدح يعني، راه ماشي في معناها الخايب، لا هذا راه فعل زوين، لان هنا ما عندنا غير القطف والازهار. الازهار كتكون هي المفعول بها، يعني هي الحاجه اللي تدارت، كتاخذ الفتحه. قطفت امل الازهار، هنا كنسمعوا كاينه موسيقى، قطفت امل الازهار. حتى الا كاع غلط ودرت لكم قطفت امل الازهار، كيجينا شويه كاين شي حاجه ثقيله، شي حاجه ماشي هي هذيك. داكشي علاش قلت لكم بان اللغه العربيه لغه منغومه، الاساس ديالها هو الصوت، والصوت الجميل اللي ما كيضرك في ودنك. عندنا جمله اخرى كنا شفناها، رجعت أمينة من السوق، رجعت أمينة من السوق. هنا اش من حركة كاين؟ اش تدار هنايا؟ هنا كاين الرجوع، يعني الفعل اللي تدار هو الرجوع. وشكون اللي رجع هنايا؟ شكون اللي قام بهذا الرجوع؟ قامت به أمينة، أمينة، لأن هي اللي فعلت هذا، قامت بهذا الفعل أمينة. وقلنا لأنها اسم ديال امرأة، هنايا خدا الضمة. من السوق، منين رجعت هاد أمينة؟ من السوق. هنايا كنلقاو هاد الحرف حرف الجر، لأننا كي قلنا بوحدو من ما عندها معنى، ولكن الا قلنا من السوق، من المستشفى، من المدرسة، من الصيدلية، هنايا الكلمة كيولي عندها معنى. من السوق، من السوق، السوق في هذه الحالة. وأي كلمة غتجي من ورا من، ولا عند، ولا إلى، كل ولا على، كلهما كياخذوا الكسرة، أو لا كياخذوا الكسرتين. اليوم طولت عليكم في الهضرة وما بغيتكمش تملوا. عبد الحق، الجملة ديالك اللي عطيتيني كانت فيها فعل، شي حاجة انت درتيها، وكان الحرف اللي كيشرح لينا فين مشيتي او لا عند من مشيتي، وعندنا الاسم اللي مشيتي عنده، هذاك الانسان او لا هذاك الشخص او لا هذيك البلاصه اللي مشيتي لها، انت اختاريتي انسان. دابا غادي نكتب لك هذيك الجمله ديالك، وغادي نكتبها لك كيف كيقولوا ماشي مرتبه، وانت تحاول ترتبها. غادي نكتب لك هنا ا ط بي بي، غادي ندير واحد الشريطه، اللي الشريطه هذه راه غنديرها غير هكا، ما عندها لا معنى لا والو، غير فقط باش تفرق لي ما بين الكلمات الاخرين. عين دا او ذا هبتو، الطبيب عند ذهبت. شفتيها كيف مكتوبه الجمله؟
1: نعم استاذه.
0: تقدر تنقلها؟
1: طبيبي عند ذهبت.
0: ايوا دابا هذه الجمله غادي تحاول ترتبها، تنقلها، ولكن تنقلها مرتبه، غدير الكلمه

0: Baby. Baby, ذهبت عند
1: كملتي عبد الحق؟
0: حاضر سيدة
1: اشنو كتبتي؟
0: الطبيب.
1: ايوه
0: ذهبت عند
1: ايوه دابا انت بالدارجة بحال كتبتي الطبيب، ذهبت عنده الطبيب، مشيت عنده، ولكن حتى عنده هنا راه ما شيء ما خاصها شي حاجة باش تكون صحيحة. لا عبد الحق، غادي تكتب ذهبت عند الطبيب. اول حاجه الطبيب الا كانت هي الاولى راه غادي تكون، والطبيب اسم، غادي تكون جمله اسميه، والجمله الاسميه عبد الحق راها دائما كتبدا بالضمه، كتكون في النهايه ديالها ضمه ماشي كسره. الجمله الاسميه، الاسم الاول في الجمله الاسميه كياخد ضمه او جوج ضمات، بحال كي شفنا دار جميله وكبيره. هنا شفنا الاسم اللي كتبدا به الجمله الاسميه خدا الضمه. اول خطا هنا عندك ان الطبيب واخد الكسره، والكسره عمرها ما غادي تبدا بها الجمله الاسميه. اذا غيخص هاد الطبيب خص تكون شي حاجه قبل منها، واللي قبل منها عندنا في وسط هذه الجملة عندنا هو الحرف ديال عند.
0: عند
1: وذهبت هو الفعل، هذه راه جملة فعلية كتبدأ بذهبت، بحال كيف شفنا أمل أو لا تقطف أمل الأزهار. إوا عرفتي هاد في هاد الحالة هادي غادي نعطيك لا نتا ولا المشاهدين، غادي نعطيكم تمارين تصوبوهم مجموعين، تحاولوا ترتبوا ليا هاد الجمل بثلاثة. إوا انتبهوا مزيان، عندي منى، أمينة، عندي السوق، وعندي رجعت. هذه الجملة غتحاولوا ترتبوها، رانا كتبتها قدامكم وقريناها شحال من مره، وقلت لكم حتى بالدارجه راه عندها معنى، ومعكم استخرجناها جميع مناش من الزياره عند الزياره اللي قمنا بها الاسره اخضر. ثم عندي الازهار، قطفت،

أمله. هنا عندي الأزهر، قطفات، أمل. إوا وشوفوا واش كاين شي معنى ولا ما كاينش. الجملة الثالثة ها هي، و دار جميلة كبيرة. ودار جميلة كبيرة. أعزائي، هذا هو التمرين ديالكم. دابا ما بقى لي إلا أنني نودعكم، على أمل أننا نتلاقاو إن شاء الله مع بعضنا جميع في الحلقة الجاية، وإن شاء الله درس آخر جديد ومعلومة أخرى مفيدة وجديدة إن شاء الله. حتى ذلك الحين إليكم تحياتي.

0: بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي. فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني، ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي، كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بينيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
2: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
3: Sono Oreste Cavuto e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
4: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
5: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
2: Mi sono iscritta psicologia.
4: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una